رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. شكرك الله الله يهي وانا هاني دا اكيتي وانا عموان دا اكيتي دي كوتا انا انك كاوكر. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اني اعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل. سعد بن سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله. لا اله الا انت. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كرك الله الله خيالي والله خالد اكيد والله تالله يا

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وللدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا إذا يهود بالنصارى بمشركا لارباوا بدكا كافرا دونيا في إيمان بمثل ما آمنتم به دائر ونن إيمان من دكوك يوان ديها دكوان النبي دكوان النبي دكوان للتابع بأريد كوتا لا نفرق وانا عاد منهم دون دي إيمان إن ونن ما كنن فقدين كدو في شريعة. أما متقل يهود فينا كيوا غير كل جنس إلا من كان من النصاري نصاري فينا كيوا غير كل جنس إلا من كان النصاري مشي كان دارا لازم جفو كأيني واسك أجنة نسوني أكوتن عن إبراهيم تودك وانك في إيمان إن ما كن من با وانك هذا الله دا أنا با وانك باكيري لتكو وانك باكيري لتكو وانك باكوا باكوا با وانك هكا شيني شريعة وانك بيهكا با inda ma mun shi ga kuma cikin sabani kenan sabanin gaskiya kuma cikin fata kenan domin innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna hum ibadun wa nahnu ibadun wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulai kum kafirun haqqan. Allah ta duk mutumin da zai waye wani annabi ki yayi imani da shi banda annabuwa ne ya imani da dukkan annabawa da bulletin annabawa ne to wannan ya kafir cewa Allah shine kafiri na gaskiya. In ka iman kafiri na gaskiya in jalla to me raba zakanin annabawa ki ya imani da annabi Musa banda annabi Isa ne gobe da ke nan yake ya imani da annabi Isa banda annabi Musa to wani fare kenan da bai rudi da sauran kafiran da kafin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka yi haka suna cikin sabani فسيكفيكهم الله يا رسول الله كي يقولي الله زي إسان مكسو إناك فيناك المستاذين دكت الله زي إسان مكسو وهو شيء الله السميع ويجيني العظيم مسميني ينا جن أبوات دفكي إيه ينا جن إرن أي ينا جن أبن دفكي فني كمينا سيد أبن دفكي دكا ومن كنتني مكتن لأفش في المرسلان جنين ميون في دكت فكا ينكا في يجب أكام فكا دائنا تكتين كارتك القرآن في ذلك فيك هم الله شاك تكتين القرآن من فرق ودن دعا فيها لا وانتا رأي دفكا جدارين حق جدا سبتا ينكا في وانا جنين يجب أكام من مني هو سمي رأي مهم سبغة الله وما يحفظون الله في سبغة ونحن له عابدون سبغة الله وَمَا أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَجِّي الْإِيمَانِ بِدُكَّنْ أَنَّبَاوَى بَابُ رِجِ فُوْقُ دَعْدَى بِدُكَّنْ لِتَّتُهُنْ لَأَكِ سَوْكَرُ وَأَنَّبَاوَى بَابُ رِجِ فُوْقُ دَعْدَى سَلَّمَا وَأَنَّا قَبَاكِرِينَ تُوشِينِ كِكَّامَرِنِي نَأَلَّهِ so yabo da wani abu wanda suke wankan mutanen su da shi suna cewa kai shine rini na addini na farko da wani ruwa wanda yake asalin sa wai ruwa ne da annabi Isa ya wanka da shi akan ba kowa ana yawa ba shi ana kawo ruwa a kansa akan sa musu yabo wani yabo hakan nan suna wanke mutum da shi ana kyautar ku baptisma ne da wanda aka rufe wannan wanka shi ke ya zama nan aljanna to a'a wanda ya haɗa dukkan annabawai imani da su shi ne wanda aka rufe wannan rini na gaskiya to mu dai alhamdulillahi fitrat Allah allati fadala an-nas alaiha muni yana dukkan annabawan da rubu bayna adamin wannan shi ne rini wanda yake irin na Allah wa man ansana min Allah sibra a cikin masu rini wa kataba ganin wanda ya iya rini irin na Allah dukkan marina sukan dauki abu ne yana fari su mai da shi ko kore ko ja ko baki ko wani abu daban ko yabo amma ba marinin da yake iya daukan wani kama ya mai da shi fari shi Allah shi kadai yake daukan gashin mutum baki kirin ya mai da shi fari sal shi Allah shi kadai yake daukan zuciyar kafiri baka kirin ya rine ta ta zama fara sal ya dauki zuciyar jahili ya rine ta ta zama fara sal ya dauki zuciyar munafiki ya rine ta ta zama fara sal ya dauki mugun halin mutum baki kirin ya mai da shi kyakkyawan hali ba wanda ke yin wannan rini sai Allah Allah shi ne mai da bakin abu zan fari sal wa man yanzur min Allah kuma wa nahnu mudawwin muslimin namu lahu abidu mu dai Allah shi kadai muke bautawa shi Allah ne shi kadai muke bautawa kuma sallama wa dukkan annabawan sa mun imani da su wala tuhajjuna ma fi Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun وتحاجون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ونحن له مخلصون ضد أنهم هجوا جيدي هل أنزي يقول بالنصارى بصبايبا سنة كامير سن يوسوا أنت ترفام من النبي لي أسكن دين يبري إن أنت ترفام من النبي أسكن دين يبري ضد النباء وإن بند النباء بباب سبوم ضع duk annaba a cikin buri isra'ila take yanzu ya ku tarfa mu annabi ne yanzu ku tarfa mu littafi ne yanzu ku mu ne da annabawa mu ne da littattafa kuma kiblar mu ita ce tsohuwar kibla yanzu ku da rabi ne ba ku annabi ke rabi ba ne suna jayayya da musulmi a kan haka wai musulmi ai kwanan nan da madafa ne kwanan nan da jahilai ne ba ku da annabi shi wannan annabi duk ke shi annabi ne sai Allah ya gaya mana mu da sabon mu don Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu atuhajjuna na billahi za ku yi jayayya da mu a cikin sha'anin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum Allah ne wanda ya halicce ku ya sa muku annabawa yake ya fifita ku a cikin dangi shine ubangijin ku mu ma shine ubangijin mu wa lana a'maluna wa lakum a'malukum yanzu da abin da ke gaban mu tsakanin mu da ku ko ku yi aikin ku mu ne namu mu aikin mu mun yi imani da Allah da dukkan annabawa gaba ɗaya dukkan littattafa gaba ɗaya ku ko kun ware waɗansu kuke kun kifu da na awa ya kuma wurin wa na mu da mu muku ne tun wato mun yi ikhlasi wa Allah kamar yadda ya umurce mu wa ma umiru illa li abudu Allah mukhlishina lahu ad-din da abin da mutum zai yi ya yi shi saboda Allah kada ya shigar da wani abu a cikin aikin Allah ya kaɗai ta Allah a cikin zuciyarsa yi ikhlasi ya komi saboda Allah shi ne ake kiransa ikhlasi wani abu ne wanda yake da wuya ƙwarai a cikin zaman jama'a musamman a wannan zamani da muke ciki za ka shiga damuwa kamar da aka mutu iyalanka kamar da aka mutu ka zo ka fadda mai dukiya kai masa kuka kai masa kuka sai ya kai ka gama ya yi shafa aljihunan ke ka je sai dai ka ga Allah kawai ka je sai ka dawo amma in a gaban talabijin ne in akwai lafika sai ke ya bada miliyan guda me za a yi da mai ai za a gina masallaci ne ga waɗansu iyalan za a mutuwa da yima ba a'a za a gina masallaci ya saboda talabijin za su faɗa rediyoyi za su faɗa talabijin jirgi za su rubuta ya ba da miliyan guda amma wannan mai galabaita shi ya bai ba su ba saboda irin waɗannan ayyuka duka a riƙa yin ikhlasi saboda Allah da su shi ikhlasi wani abu ne mai wuya wato malanta ce ne a cikin aikin Allah shi ne ake kiyasa ikhlasi kai saboda Allah wuyansa shi ne banda Allah ba wanda ya san ikhlasi
2: in kai a bayyane ka ji tsoro kake ta yanzu in ne wannan a bayyane ke mutane sun ce bai san ke ba saboda Allah ba na shi bari yane bari dai in bari to in ka bari wannan barin da kai ya mu an kan riyan gobe to wannan da kai bai da amfani amma wanda yana da amfani wancan da kai ya amfani wadan da kai ba kuma ya koya wa mutane su fi saboda Allah ko kai ba kai saboda Allah ba idan ka yi musu addu'a da zai maka zaka amfani ka ko da aikin bai maka amfani ba amma in ka hana wani ma ya hana ka koya wani ma hana wa kenan sannan kuma ba yi amfani da kai ba ko da kada amma mutum zai yi saboda Allah in ya so a gani in ya so kai a gani duk dai ne wani sahabi ya je ya kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi nakan yi wani aiki wani sa'i ba na so a gani amma sai mutane su gani kuma sai aka yabe ni ma wani sa'i ma har nakan ji daɗi ya aikin na yake ke kai saboda Allah ba komai ko an yabe ka ko ka ji daɗi ba komai in dai ka yi saboda Allah ne saboda haka ai matukar kokari yin abu saboda Allah a bayyana abu a fili a yi shi saboda Allah yana da amfani don koyar da jama'a ne wadansu mutane in baka saka ba za su yi ba wannan ana son ayi haka amma kun ce matukar kokari cewa ya yi saboda Allah ne ba don waɗannan mutanen ba ne ba don ujubi ba ne in tubu sadaqati fa ni mahi wa in tufuha wa tufu al fuqara huwa khairun lakum kafin an wa kafi an kuma ya tafi Allah ce sadaka ko ka bar a fili ko ka bar a gore duk dai ne kai dai kai saboda Allah wa na lo ku su mu dai mun ikhlasi wato muna yin koyi saboda Allah shuka
3: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون
2: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون كوكما هيا ذي بغاك بركم سويه بنصارى لي أم يقولون ذلك إن إبراهيم أي شيء إبراهيم عند كوكي شواكا كنتني تشي يهودين شيئي دعك الدين عند كوكي ويسا كوكي يهودين شيئا إن يهودا واكينا نصارى ستعي إبراهيم عند كوكي شواكا كنتني addinin nasu a yahudanci ne me yasa ba ku nasaranci ba in addinin ta kuke bi mu shekar laraba za ce ai mu ke tare da annabi nan garin ya zauna nan ya gina ɗaki mu ne jikokinsa addinin ta kuke bi mu shi annabi ibrahim alaihi salam shi ya gina ka'aba kamar yadda muka karanta jiya dai amma yawancin zamansa na ƙarshe dai a falastin ne mai ƙasar dai ƙasar babu da ƙasar kan'ana ɗin nan ya rayu shekara 120 kamun ya samu haihuwa yadda ya fi ce na isma'il kamar yadda muka karanta isma'il yana da shekara 80 da ibrahim ya rasu wato in an haɗa shirin shi annabi ibrahim yana da shekara 200 kenan da tara abin da ya yi a duniya amma shi ishaqa shi ƙanin na isma'ila shekararsa 180 ya yi a duniya shi isma'ilan kuma ya yi 137 a duniya to amma duk da haka yana cewa in sun ce ai shi annabi ibrahim yahudanci ya yi an ya kula inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba da ibrahimun da isma'ilun da ishaqa da yaquban duka kanu yahudan yahudan duka ta'ayya yahudanci suke yi a wani wuri Allah ke to in fatu bi wa ulati tawratu lil ilahi ba'di ai ba saukar da tauran da ta kira yahudawa yahudawa ba sai bayan ibrahim ba saukar da injilan da ake kiranta injila wanda ta mai nasara nasara ba sai bayan ibrahim in fatu bi tawratu fatlu wa in kuntum sadiqin in kuna shakka ku dauko a tauran ku zo ku karanta ku gani ai da shekara mai yawa da tsakanin rasuwan annabi ibrahim

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مبروك يا مدرسة. ما شاء الله بارك الله فيك. لوكاتش.
1: كمان ده جام كنينا دا. بعد يوم بدل الشيء كوكا نسي يوم موتة جام على ما دا. جام على حصلا. كارك عن ده بس تيجي هنا أو. ما بين الاتلاع ده كي أما شو كونا. الاتلاع ده كي نكسر كي ينعا دا. هو كم اتلاع كاوسنا ده كم مسيبا. فاتا مدي هو كي جالا بام شو كمان نعري. يا كمان تيجي كمان مسلم كمان. تيجي دو بار هذا ده الاتلاع كاوس كي تيجي. سو سو كم هذا ده كي.
0: السلام عليكم. بكم مدرسة بدان كتير. الحمد لله مقدر الله. ما شاء الله من أبوك. Da la mala ya mala bakra anki safli bakwai safli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara sunan gubun wanda ku yi kira kai tsaye don bayyana labaranmu da ya ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
0: Yo barkamu dai da muke tara.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ina tare da kai.
1: Gurgurje
0: sunana Yahaya dan
1: sunna
0: ika mun ji
1: daɗi
0: kwarai
1: da gaske kuma ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin tsaro.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfin shi duk in ka buɗe waya in ka buɗe radio abinda zaka ji sai ranka ya bace in ka buɗe talabijin abinda zaka gani sai ranka ya bace duk abinda zaka kalla ba daɗi duk abinda zaka ji ba daɗi damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba suna taruwa ne in suka wuce yawa sai su zama bam sai ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fara a mutu boko da a mutum lafiya su kala amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba manzon Allah shine Allah ya aiko mana shine zai zo ya karantar da mu addini ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم شكرك الله الله يهي وانا هالي دا أكيد شيء وانا أبوان دا أكيد تجيب كوتا إنا أنك كاوكر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل سعنا ابن سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إيجي إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي كروكي الله يا الله خيائي والله حالي دعك تجي والله تالله يا جمد زي ربا كذبي

0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مكاد
0: أصبح
1: ما بجيء
0: من يا زايفي يا
1: الذين
0: أقويسوا لا تفايا كما أنا نعمل تشكين زايفي سيدي متجوة ودع الدعاء
1: إن شاء الله
0: إيمانا غفر شامنا بياتي كورا وكورا
1: أمين وفاكو دورا وليك تنزير وطو إرغيو
0: I'm going to go to the house.
1: Kace ya gari

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعة شدوم من زمان البركة وكمان من جابورا وندا كل مدرسة شبي أسامة التربية ومتى كان من ما نمي ما رجعنا محاضرة البركة لديهم وانا تجريدو إلى مغيسة للتعبين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله. بشكة أن نباكر بني أجابا ما نمينا ومن إيه جوابي أكل تأثير المنون هو لتربية جابين بشكة أبوان من موضوعي موضوعي ويجي دوك الحمد لله أبو مردوية موضوعي ويجي ما تأتي
1: Shower, it is a water shower.
0: الوالدة تربين أولادهن حولين كانوا من إذن أراد أن يتم الرضاعة مات مع سرائه وقبل بعد سكاء في سامس الشهر بعد سكاء عيقاء أوش يطلوبي تبقوا كون ديك يسوي تبقى شهر أخو مليك كل جنزامني سلا قصر ونن شهر وقت سوى إذا تبقى وشاهد لهاي وقود يعلي يرون هو جلا تملك هو إلا أكا يديس هاتفه ومقلوشي لكبين فيديو ولا شيء أدبيتي ومعنى شهر وشهر وقت يعلي وين المتفني إذا شهر وقت ما أطمع أواني بجلو بطين بمشتاو إذا مستمع هو أنا أفتاك أكتن يرون أصابه أدومين زبار جميع جيكين هو أجل جيكين بنا ديكي إلا دعنا على جارة وقت أصابه أدومين كنتين بيأوين يوم بطين بيكين هو أدومين أنا أصابه أدومين كن بتاعتي جابا أن يرى مكارون الدنيا كمان إن الخير تكيبوا با إلى تيوا إذن تكيبوا تابقوا فايت أن يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم سيدان يقوم الكيدي يوم ما تقوم الكيدي سيدان يقوم الكيدي وانبا جانين يكون أمور يجب لدي أتوقع لكي أبوين أسكي مجلس لأكا شيء سيدان وانبا بقوا يوم أسكي دنيا يقوم الكيدي وانبا جانين مجلس ولبايا كانوا سيدي في أي موت الكرة ولبايا نورا ولبايا بني ويجيبوا بتوكان ساكنوا بومنن أبو دي سمين غير مجلس أما إني أدب وشل لدي أتوقع إيه حيكوش أسكيه بكوك الشيء لا يجيبوا أي بقر إني أتعيبا أما تنجا أتعيبا أتعيبا أتعيبا زادوا بان بيشيك لا يوبا لبا لا ميزو لا يوسبا هذا بأن يديش لبا يارس كما جماعة أود أن تقوم بسنبين سنبين لبا يسوى تنجا تنجا من جينيا
1: Thank you.
0: kan duba hancin sa duba kin sa a duba tafukan hannu ya san yadda kan tafi nani akan duba da kudin sa akan duba nonon nan yaro ba yana jin sun da lagon ne yaron da an yi shi yana yi zuwa ga nonon da kudi ba da ko da kan mallan su ne zuwa da ta shi ma da duba ba akwai shar da ke ba iya ne ko ne wannan cewa wannan da wannan yake yi ba wani ne da lokaci ne yake cewa salatu kuma da mu dan jikin sa to ka ga wannan shine kadan daga cikin abin da ke lura da su yayin da yaro ke duniya lokacin da yaro ke duniya ba shi da wani da yake bukata in ya sha nono da kuma wani su ke na isha ya yi bacci to farkon abin da yake bukata ya zama da lokacin da ya zo duniya ana so a kalla a fara ba shi nono kada ya yi minti 30 a ba shi nono duk abin da za a yi ne ya kai cibiya da wani waye yanzu an gama da shi saboda a fara ba shi nono farko saboda a samar da alaka tsakanin sa da mahaifiyarsa a samar masa da rigakafin daga cikin wannan nonon saboda lokacin da aka haife shi Allah ya kawo masa abincin da zai ci a cikin wannan nonon za ka zarin mahaifiyar ta tashi da ne a haihuwa ta haihuwa ta ɗauki da hannun jini tana za ta nuna na zuwa sai zai fara ba shi ɗabi'ar cijiyar kan kasa kuma da wata sani ɗabi'ar jariri ta farko shi ne a cikin mahaifiyarsa kamar yake raye Allah kaɗai ya san irin yadda jariri yake ji lokacin da yake cikin mahaifa yana samun abincinsa da zazzaran cijiya wanda yake juriya jikin ɗabi'a a cikin mahaifar ruwa a na ake tacewa a ba shi abincinsa amma zai yi duk abin da zai yi shi rayuwa ke gwamnati ko rayuwa ke duk abu a na ke duka a cikin ruwan lingara wurin yana da ɗumi yana da abinci so da aka mara ƙirƙirƙi yana cewa ya yi magana cewa wannan gurin guri ne abuntacce Allah ya halicci ɗan adam a cikin wani guri abuntacce shi ne mahaifa ya kira wurin da abuntacce yaka wannan abincin da ya samu yana zaune a cikin daraja a kalau amma daga lokacin da ya zo duniya to ya kan sa a samu canjin da gida domin yana zuwa zai yi kuka sannan to gudu zai karɓe iska sai ba zai tashi in ba ka ci daga waccan ɗabi'a ko suke cikin mahaifa ya dawo ɗabi'ar duniya zai ɗabi'antu da ɗabi'ar ruwan da yake zai ɗabi'antu da ɗabi'ar mahaifiyarsa zai ɗabi'antu da ɗabi'ar waɗanda suke cikin gidan da yake ne shi environment wato muhallin na gidan zai ɗabi'antu da wannan idan ya taso a cikin iyaye masu tsafta sai ga yanar da bauta in ya taso a cikin iyaye masu tarbiyya da gaya wa mutum yadda ya kamata ya zai taso da wannan idan ya tashi a cikin wani gwamnati Allah ya kiyaye sai za ka so ne ina kita kuma wani rubin ne da ana ana fibra ko wani da aka haifa a haihuwa su ne a kan tarbiyya sai dai iyayen su suke zai da shi da rubu ko zai da shi da sara ko zai da shi da kuma da mutum sai aka kiyaye so da haka sai kukan jariri na farko ma zai da duniya kuma yadda muka sani yaro idan ya sauke duniya ya zai canza kuka wannan kukan da yaro yake yi yana da alaƙa da shan nasa malamai sukan kallo wannan kukan da abubuwa kuma guda biyar ne abu na farko ya zo duniya lafiya kamar da likitoci suke so su gane da kuka idan ba da kukan ba zai daga shi su rike ka ko su sa sa kwanta don fara juya sha kana har sai an ga ya canza kuka da kuma ya yi gaban bashi wannan shine abu na farko abu na biyu shine idan ba ma ya kun ziya da su a wurin kuka mu da waya kwanta mutuwa yayi to ba za a ga da kuma da cikin sa da aka kuma da gaban shi to ba ta buga da su sai an haife shi bayan Allah ana yi da da shi ai da ga haife shi shi ma ya mutu to abin da ya rabu mani da ta je da ba da gari sai ta ga ta ce da ga shi ya buga in ya buga to ya tsaya in da ruwa ga shi da ne wani ta ruwa a wurin da ke ko shi da ga ruwa amma da ku shi ne abin da ya zo a cikin ruwa ya ce mama dinin da ya ruwa ta mama Bukhari wanda yake cewa da zaru kuma ana cewa kukan jariri kusga ce ce iblis wanda dan da za a haife shi ya zo duniya yana zuwa duniya shi ne ya kusgarsa wannan shi ne abin da kuka faɗa cikin hadisin Bukhari a wata ruwa da aka ce yana cika mai dan yaba al'akuminsa wata ruwa da aka ce yana shafe shi ya ce amma ban da Maryam da ɗansa Annabi Isa su ne ba samu wannan shafe ya bude iblis ba to me yasa bai samu ba abu na farko kuma sai ita Maryam ma'aikata ta yi mata a duka ce wani ni yau yau haɗika da zuriyar ma ni na shaifar da rabi wannan abin da ta Allah ya hanzu cewa wato Allah ta nema mahukari ta nema
1: amadu kari ita da duniya ta gaba daya cewa Allah ya dace wannan kana gane maki ya Allah ya hausa shirin da samu dama ya taba ta ya duba ita a sai da Maryam ita baba ta aike shi sai ta ta duniya sai ta sanya ya cikin jani kamar wani wani malami ne a ta ya tuba da insan ko ba ta tuba a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
2: Amma idan ake jinkiri ba a fara ba a
1: wani ba, to wajen jirin yadda samu cinkiri wurin ɗaukiya a wurin jirin diki. Shi sa a wannan fagen ɓangaren jirin diki malamai suke fifa yanzu da shi jirin mana da na diki wato ba shi da nasoshi masu yawa za ku mafi yayan a gaba a kan sa da iska haɗe na malamai. To na fitar da su gudu a kwasu ba su da yawa su sai jirin diki haɗe. Shi ga abubuwa ne da yake sabawa da lokaci da lokaci. Za sashe daga cikin abin da ke bari yana gwada cewa wannan abin mutum ne.

العرش وفي الأرض فرقان سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا